أسعد الله صباحكم. من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا الصباحية موجهة ضبضبة قدرها 15,030 كيلو هرتز. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة. وبعد ذلك نتوجه إلى الحديث حول موضوع خاص، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية.

0: أيها السادة، قدمنا لحضراتكم هذه الأغاني الهندية الممتعة، والآن نتوجه إلى الحديث حول نظرة عابرة على الثورة البيضاء في الهند.
1: الثورة البيضاء في الهند. في الهند يعسل الحليب من البقرات والجواميس والأغنام والنياق، وحققت صناعة الحليب الهندية نموا جوهريا من الخطة الخمسية الثامنة فصاعدا. لم تكسب منتجات الألبان المكانة الأولى في العالم فحسب، بل تمثل نماء مستديما في توافر الحليب ومنتجات الألبان، وأصبح قطاع الملبنة مساهما أكبر من القطاع الزراعي في النتاج الأهلي الإجمالي للبلاد. إن الزيادة الهائلة في تزويدات الألبان من خلال المجهودات المكرسة على مستوى جمعيات تعاونية يطلق عليها بالثورة البيضاء، تنسب الزيادة في منتجات الألبان إلى مشروع عملية الفيضان. في عام 1965 كانت شكلت المؤسسة الوطنية لتطوير الملبنة لترقية وتخطيط وتنظيم تطوير الملبنة من خلال الجمعيات التعاونية، وكانت تصور هذه الجمعيات كمعاهد ديمقراطية يمتلكها وينظمها منتج الألبان في الأرياف الهندية، وكانت حساسة لمطالب المنتجين. أساسيا كان من المستهدف تطوير الملبنة على أنموذج آنند في أجزاء أخرى من البلاد، كما كانت هذه الجمعيات التعاونية تقدم خدمات الاستشارة وإنشاء وحدات الملبنة على أساس تسليم المفتاح. شنت المؤسسة الوطنية لتطوير الملبنة عملية فيضان في 1970 مع هدايا سلع من الجالية الاقتصادية الأوروبية التي شملت الحليب المنزوع الدسم والحليب المجفف والزبدة، واستخدمت المبالغ الحاصلة من بيع هذه المنتجات لتمويل عملية الفيضان، وكانت أنشئت بنية تعاونية متعددة الدرجات تحت عملية الفيضان مع جمعيات تعاونية ابتدائية في الأرياف ونقابات على مستوى المقاطعات واتحادات على مستوى الولايات. واتحاد الملبنة التعاوني الوطني للهند كالهيئة العليا لجمعيات الألبان التعاونية. تعتبر عملية الفيضان برنامجا أكبر في العالم لترقية منتجات الألبان، وتحت هذا البرنامج يتم توظيف المهنيين على كافة مستويات على وجه الخصوص في مجالات التسويق والتطبيق والعلوم والتكنولوجيا. وكان من هدف هذا البرنامج ربط المنتجين في القرى بالمستهلكين في المدن. تقوم هذه الجمعيات التعاونية تحصيل والتجريب والتخزين والنقل الحليب وإنتاج أصناف مختلفة من الألبان وتسويق الحليب ومنتجات الحليب، كما تقدم الجمعيات التعاونية تسهيلات المساعدة الأخرى في أشكال العلف المتوازن للماشية وخدمات الصحة والتخصيب الاصطناعي والعلاج البيطري المدعوم بالبعث في الإنتاج والمعالجة والتسويق.

نلقي هنا نظرة عامة على مراحل عملية الفيضان. بدأت المرحلة الأولى في يوليو لعام 1990 وانتهت في عام 1981، وكان الهدف إنشاء جمعيات تعاونية لمنتوجات الألبان في 18 زريبة في 10 بلاجات وربطها بأحسن أسواق المدن الكبيرة من مومباي ودلهي وكولكتا وشنئي. وحتى نهاية المرحلة الأولى كانت هناك 13,000 جمعية تعاونية لإنتاج الحليب في القرى، وكانت تشتغل فيها 15 أسرة من أسر المزارعين. وغطت المرحلة الثانية فترة الخطة السادسة من 1981 إلى 1985، وكان وضع أساسها على قواعد المرحلة الأولى وعلى برامج تطوير الملبنة في كرناتكا وراجستان ومادي برديش. وحتى نهاية المرحلة الثانية أقيمت 136 زريبة لإنتاج الألبان، وأنشئت 34,500 جمعية تعاونية لإنتاج الألبان في القرى، وحظي 36,000 شخص بفرصة العمل في هذه الجمعيات التعاونية وفي الأعمال الأخرى المرتبطة بها. والمرحلة الثالثة بدأت في 1985، وكان التوكيد لهذه المرحلة الثالثة على تعزيز المكاسب الحاصلة من المرحلتين السابقتين عن طريق تحسين الإنتاج والكفاءة لقطاع الملبنة التعاونية وقاعدتها المؤسساتية لتستمر وتجود لفترات أطول. انتهت هذه المرحلة الثالثة في شهر إبريل لعام 1996، وحتى أيلول لعام 1996 تم تنظيم نحو 73,300 جمعية تعاونية لإنتاج الألبان في 170 زريبة، وانشغل أكثر من 9 ملايين عضوا من أسر المزارعين في نشاطات إنتاج الألبان وتسويقها. نتيجة لهذه المساعي والتخطيطات ازداد إنتاج الحليب في الهند من مستوى 17 مليون طن كان في 1951 إلى مستوى 100.9 مليون طن في نهاية العام 2006 و2007، أي لدى نهاية الخطة الخمسية العاشرة. ازداد توافر الحليب لكل فرد من نحو 124 غراما لكل يوم في عام 1951 إلى نحو 246 غراما لكل يوم في عام 2006 و2007. انتهت الضرورة لتوريد الحليب الصلب، وبدأت الهند تصدر الحليب الجاف لبعض الدول. توسعت صناعة الملبنة وبنيتها وأدخل التحديث فيها، وأنشئت شبكة لإنتاج الألبان لمعادلة التوازنات الإقليمية والموسمية في إنتاج الحليب. الآن توجد بنية مستقرة لحماية من عدم الاستقرار السياسي. يكتسب حوالي 10 ملايين من صغار المزارعين في 70,000 قرية دخلا تزايدا مشتركا قدره أكثر من 20,000 مليون روبية، وأكثر من 60% من تحصيل الحليب لعملية الفيضان يأتي من جانب المزارعين الصغار والمهمشين والمعدمين، وتحقق تحسن جيني للماشية الحلوب من طريق التهجين. في الحديث عن الثورة البيضاء في الهند لابد من ذكر السيد ورغيز كورين المعروف بأبي الثورة البيضاء في الهند. إنه كان مقابلا اجتماعيا، وفكرته لعملية الفيضان أكبر برنامج العالم لتطوير زراعة الملبنة حولت الهند.

0: في أكبر دولة منتجة للحليب في العالم، وحوالي 17% من النتاج العالمي في 2010 و2011، فيما جعلت زراعة الملبنة في الهند أكبر صناعة ذاتية الاكتفاء في العالم، مع منافع التوظيف والدخول والتغذية والتعليم والتساوي الجنسي والتفويض. إنه سعادة كورين في إنشاء تعاونية أمول، أكبر علامة غذائية للهند، حيث يذهب ثلث الأسعار التي يدفعها المستهلكون في أيدي مزارع الملبنة أي مالك الجمعية التعاونية. ورخيز كورين هو الذي أنشأ الهيئة الوطنية لتطوير إنتاج الألبان في 1965. يعتبر ورخيز كورين أحدا من أنصار الحركة التعاونية في العالم، وأرفعت أعماله ملايين من الناس من وحل الفقر في الهند وخارجها.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الحديث حول نظرة عابرة على الثورة البيضاء في الهند، والآن نقدم لحضراتكم أيها السادة قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول قصة كابوليفالا، وبعد هذا الحديث نقدم لكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين مطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أول المقدمات هذه النشرة. فقامت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو تقدم جوائز بادما لعام 2026 خلال مراسم التكريم المدني الثانية في العاصمة نيو دلهي. وزير الداخلية الهندي السيدة ميشا يقول إن رؤية الدكتور سياما برساد مقرجي قد تحققت بإلغاء المادة 370. المحكمة العليا الهندية تصدر حكما بوقف تنفيذ قرار محكمة دلهي القاضي بالإفراج المبكر عن السيد رشيد خان المدان في قضية تبجير أبو بازار عام 1993. مستشار الأمن القومي الهندي السيدة جيت دوفال يقول إن فتح مضيق هرمز سيعزز أمن الطاقة من العالم. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم تتنافس الفرق في المجموعات المختلفة لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية. وفي مباريات الحوكي، المنتخب الهندي يواجه المنتخب الباكستاني اليوم في المباراة الافتتاحية لدور الحوكي الاحترافي في لندن. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. قدمت فقامة رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو اليوم الثلاثاء جوائز بادما لعام 2026 خلال مراسم التكريم المدني الثانية التي أقيمت في قصر الرئيس بالعاصمة نيودلهي، حيث منحت الرئيسة 65 جائزة شملت جائزتين من فئة بادما في بوشان وسبع جوائز من فئة بادما بوشان و56 جائزة من فئة بادما شيري. وتضمنت قائمة الشخصيات الباردة التي تسلمت هذه الجوائز المرموقة من فقامة الرئيسة كل من أسطورة التنس في جاي أمريت راج والممثل ماموتي والمطربة ألكا ياغنيك ولاعب الكريكيت روحي الشرما. صرح وزير الداخلية السيدة ميشا اليوم بأن رؤية الدكتور سياما برساد مكرجي قد تحققت بإلغاء المادة 370، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد في نيودلهي بمناسبة إطلاق بوابة المزادات الخاصة بنافذ، حيث أشاد بالدكتور مكرجي بمناسبة ذكرى وفاته واسفا إياه بأنه أحد أعظم قادة الهند الذين ساهمت جهودهم في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها. كما أشار سيشاء إلى أن يوم 23 من يونيو يحمل دلالة خاصة لكوادر حزب بارتيا جانتا، إذ ذلك يوافق اليوم الذي ضحى فيه سياما برساد مكرجي بحياته من أجل الوحدة الوطنية. لافتا إلى أن الاتحاد الوطني التعاوني لتسويق المنتجات الزراعية في الهند المحدود يقدم الدعم لنحو 7.4 مليون مزارع في البلاد. أصدرت المحكمة العليا اليوم حكما بوقف تنفيذ قرار محكمة دلهي القاضي بالإفراج المبكر عن مدان

قضی عقوبت السجن مدل حیات فی قضیت تبجیر بو بازار فی کولکاتہ عام 1993 جاء هذا الحكم استجابة لالتماس قدمته حكومة ولاية بنغال الغربية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في الخامس من يونيو والذي أمر بالإفراج الفوري عن المدان محمد رشيد خان كما أصدرت المحكمة العليا إشعارا لسيد خان الذي أدين بموجب الأحكام الصارمة لقانون منع الأنشطة الإرهابية والتخريبية بشان التماس حكومة الولاية من جانبه صرح المحامي العام الإضافي السيد إس في راجو ممثلا عن حكومة الولاية بأن المحكمة العالية قد أخطأت في استنتاجها مشككا في جدوى الاعتماد على النظرية الإصلاحية لمنح تخفيف للعقوبة لسيد خان في قضية أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات بدوره دفع المحامي البارز السيد إم آر شمساد ممثلا عن خان بأن مؤكله قضى أكثر من 33 عاما في السجن مشيرا إلى أن متهما آخر في القضية وهو بانا لال جايسوارا قد منح تخفيفا لعقوبته في مارس 2014 غير أن هيئة المحكمة رأت أن الأدوار المنسوبة لكل منهما مختلفة تماما مؤكدة أن خان كان هو العقل المدبر للحادث رحبت جمهورية الهند بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران حيث ألقى مستشار الأمن القومي الهندي سيد أجيت دوفل كلمة في عمل الدورة 16 لاجتماع مستشار الأمن القومي لدول مجموعة بريكس في العاصمة نيودلهي صرح فيها بأن هذا التطور سيعزز أمن الطاقة على مستوى العالم ورحب بفتح مضيق هرمز مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في إزالة الاختناقات في سلاسل التوريد ومعالجة نقص السلع الأساسية مثل الأسمدة والمواد الكيميائية كما سلط الضوء للمخاوف الأمنية الناشئة مؤكدا أن التحديدات غير التقليدية قد تجاوزت الحدود الوطنية وطورت قدرات تتحدى أساليب الاستجابة التقليدية سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله نواصل قراءة هذه النشرة زار وزير الشؤون الخارجية الدكتور سبرمانيام جايشنكر اليوم الثلاثاء موقع إنشاء مشروع مصفات منغول برفقة وزيرة خارجية منغوليا السيدة باتسيسيك باتمونخ ووزير الصناعة والتعدين السيد غونغور دامدينيا حيث أشار الدكتور جايشنكر من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مشروع الصداقة بين الهند ومنغوليا يحرز تقدما مستمرا واطلع على سير العمل مع مختلف الفرق المشاركة في المشروع كما التقى الوزير الهندي بالكوادر العاملة الهندية والمنغولية في موقع المشروع معربا عن شكره لهم على تفانيهم والتزامهم بإنجاز هذا المشروع الضخم في ظل ظروف صعبة والتقى أيضا بباتو مور إن خباريار وزير الدولة ورئيس أمانة مجلس الوزراء في منغوليا حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعدين والطاقة والتكنولوجيا والموارد البشرية ذكرت السلطات الفرنسية أن 40 شخصا على الأقل معظمهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في فرنسا أثناء محاولتهم تبريد أجسادهم خلال موجة حر شديدة تجتاه أوروبا علما بأن فرنسا سجلت أشد الليالي حرارة على الإطلاق مع توقعات بأن تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في حين تعاني كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أيضا من وطأة الحر الشديد وقعت هيئة الطرق السرية الوطنية في الهند مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية لإنشاء مركز NHAI لاقتصاديات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية في مقر المجلس من جهتها ذكرت وزارة النقل البري والطرق السرية أن المركز سيعمل كمنصة مخصصة لإجراء بحوث اقتصادية تطبيقية في مجالات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية مع التركيز على استخلاص رؤية عملية تدعم التخطيط طويل الأمد والاستثمار وصياغة السياسات في قطاع الطرق والنقل تتواصل بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم بمواجهات حاسمة في دور المجموعات حيث تتنافس الفرق لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية وفي المجموعة كي يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي في مدينة هوستن الأمريكية في المباراة التي تبدأ في الساعة 10:30 مساء حيث يسعى فريق كريستيانو رونالدو

عودة إلى المسار الصحي بعد التعادل في مباراته الافتتاحية. وفي المجموعة إل يلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الغاني في مواجهة مرتقبة بمدينة بوسطن الأمريكية في الساعة 1:15 منتصف الليل، حيث يتطلع المنتخب الإنجليزي للبناء على بدايتهم القوية في البطولة، بينما تسعى غانا لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى تعزز أملها في التأهل. وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها إل تواجه كرواتيا منتخب بنما في تورونتو في الساعة 4:15 فجرا، حيث تحتاج كرواتيا لرد فعل قوي أقبح هزيمتها في المباراة الافتتاحية، في حين تبحث بنما عن فوزها الأول في البطولة. ولاحقا تتواجه كولومبيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في غوادالاخارا غدا في الساعة 7:15 صباحا ضمن منافسات المجموعة كي. وفي غضون ذلك ضمنت منتخبات الأرجنتين وفرنسا والنرويج تأهلها رسميا إلى الأدوار الإقصائية. وفي مباريات الحوكي يواجه المنتخب الهندي للرجال خصمه اللدود المنتخب الباكستاني اليوم في المباراة الافتتاحية لدوري الحوكي الاحترافي، وتعد هذه المواجهة الأولى بين الهند وباكستان منذ مباراتهما في بطولة الأبطال الآسيوية التي أقيمت في مدينة هولومبور بالصين عام 2024، حيث حققت الهند الفوز بنتيجة 2-1.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار المسائية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة.

التعليق وموضوعه اليوم الدولي للغة لعام 2026. شهدت مدينة كولكاتا الاحتفال الرئيس باليوم الدولي للغة بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في طريق ريد رود التاريخي. كما حضر المناسبة كل من حاكم ولاية غرب البنغال آر إن رافي ورئيس حكومة الولاية سوفيندو أديكاري، حيث أدوا عدد من أوضاع اللغة إلى جانب مئات الآلاف من المشاركين الذين احتشدوا في الموقع. وجاء الاحتفال بالنسخة 12 من اليوم الدولي للغة تحت شعار اللغة من أجل شيخوخة صحية، وهو شعار يعكس تزايد الاعتراف العالمي باللغة بوصفها منهجا شاملا لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والعاطفية. وتستند اللغة إلى الحكمة الهندية العريقة، وقد أصبحت اليوم ممارسة عالمية منتشرة في مختلف القارات لما توفره من أسلوب موثوق للحياة الصحية والنشطة. ويبرز شعار هذا العام قدرة اللغة على تعزيز الحيوية والمرونة والاستقلالية، كما يؤكد دورها بوصفها إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية الوقائية والرفاه الشامل. ومن خلال الجمع بين الأوضاع الجسدية والتمارين التنفس والتأمل واليقظة الذهنية، تقدم اليوغا نهجا كاملا للحفاظ على الحركة والصحة النفسية والمرونة العاطفية خلال مراحل التقدم في العمر. ويحظى دور اليوغا في تعزيز الشيخوخة الصحية باهتمام متزايد من جانب الأوساط العلمية العالمية. ووفقا للبيانات المتاحة على منصة PUBMed Central، شهدت الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بموضوع اليوغا من أجل شيخوخة صحية زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي. وفي كلمته خلال الاحتفال قال رئيس الوزراء مودي إن اليوغا أصبحت أكبر احتفال مجتمعي في العالم، إذ تجمع بين الأفراد والمجتمعات والثقافات المختلفة. وأضاف أن يوم 21 من يونيو الذي يعد أطول أيام السنة في بعض أنحاء العالم أصبح أيضا يوما يجمع البشر من خلال اليوغا. وهنأ مودي سكان كولكاتا على مبادرة الترحيب عبر النظافة التي جرى تنفيذها بمناسبة احتفالات هذا العام باليوم الدولي لليوغا. وأكد رئيس الوزراء أن اليوغا ليست مجرد تمرين بدني، بل هي تعبير عن الروح الإنسانية، وهي مفتوحة لجميع الفئات العمرية. كما شدد على دورها في الحفاظ على الصحة والعافية مدى الحياة، وقال تساعد ممارسة اليوغا الناس على الحفاظ على الحيوية الجسدية والقوة الذهنية والقدرة على مقاومة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، فهي تجعل أجسامنا أكثر مرونة وتحافظ على مستويات عالمية من الطاقة. ومن خلال الممارسة المنتظمة تعلمنا اليوغا أن نظل متعلمين مدى الحياة لأجسادنا وعقولنا، ولذلك يجب أن نمارسها يوميا. فاليوغا تنقلنا من الأنا إلى

0: نحن، وعندما نمارسها معا تنبض آلاف القلوب بإيقاع واحد. وأضاف رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن شخصيات روحية وفكرية بارزة أسهمت بدور كبير في نشر اليوغا بين عامة الناس وتعريف العالم بأهميتها، وقال إن نصوصنا المقدسة مثل الفيدا وشريمد بهاغاواتام تتحدث أيضا عن اليوغا باعتبارها وسيلة لتحقيق الصحة الجسدية والقوة الذهنية. فاليوغا والتأمل يجعلان الإنسان أكثر انسجاما مع الطبيعة والكون، واليوغا هي بالفعل هدية الهين إلى البشر من أجل تحقيق العافية الشاملة. وسلط مودي الضوء مجددا على شعار هذا العام اليوغا من أجل شيخوخة صحية، مؤكدا أن اليوغا تساعد الإنسان على الاحتفاظ بالحيوية والنشاط في مختلف مراحل العمر. وقال تعلمنا اليوغا أن نكون أكثر نشاطا في سن 50 مما كنا عليه في 30، كما تساعد الأشخاص في 70 من العمر على التمتع بالحيوية والمظهر الذي يعكس صحة أفضل من خلال منع التقدم في السن من أن يكون عائقا أمام قدرات الإنسان وإمكاناته. وأكد رئيس الوزراء أن اليوغا ليست ممارسة موسمية أو نشاطا مؤقتا، بل أسلوب حياة متكامل ومستمر يقود إلى اللياقة البدنية عبر تعزيز الصحة النفسية والتوازن الداخلي. وأضاف تعلمنا اليوغا كيفية العيش بصورة متوازنة، وما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه، ومن خلال الغذاء المتوازن والاستجمام والنوم الكافي تحدث اليوغا تحولا إيجابيا في حياتنا وتفري صحتنا ونمط معيشتنا بصورة شاملة. وأشار مودي إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص من 130 دولة شاركوا مؤخرا في جلسات اليوغا الإلكترونية التي نظمتها حكومة الهند على مدى 100 يوم، مشيدا بجهود ممارسي اليوغا ومحبيها في نشر هذه الثقافة الصحية داخل الهند وخارجها. واختتم رئيس الوزراء كلمته في الاحتفال الرئيس باليوم الدولي 12 لليوغا في كولكاتا بترديد المانترا الهندية، معناه ليكن الجميع سعداء وليكن الجميع أصحاء وخالين من المرض، وليرى الجميع الخير وألا يعاني أي إنسان من الألم أو المعاناة.
1: استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

كابليوالا قصة مثيرة كتبها رابندرناث تاغور وأعدها لإذاعة سودير دهر وترجم القصة بشار الزلمي وإخرجها عبد الحليم الندوي.

لي ابنة صغيرة تسمى ميني عمرها 5 سنوات إلا أنها طيلة حياتها لم تضيع دقيقة واحدة في الصمت إنها في الواقع ثلثارة فأسئلتها تنطلق بسرعة متناهية ومتتابعة بحيث يصعب علي الرد عليها قبل أن أفكر وما أن تفرغ من طرح سؤال حتى تلقي لي مقالا آخر وتتركني وراءها لا أزال أفكر في سؤالها الأول وإني بحكم مهنتي كاتب أو بأدق العبارة قصصي إلا أن هذا خارج عن الموضوع فبينما كنت يوما منشغلا في كتابة الفصل 17 من أحد كتبي دخلت ميني غرفتي وتوجهت بسرعة نحو النافذة وأخذت تنادي كابولي والا انظر يا أبي

والواقع كان هناك في الشارع كابوليوالا. فكابوليوالا هذا هو رجل أفغاني وسمي هكذا لأنه جاء من كابول. وما أن سمع كابوليوالا صوت أميني حتى حول وجهه نحوها بقامته الفارعة وعمامته الكبيرة، فزعرت ميني من منظره وهرولت راجعة نحو أمها واختبأت وراء ساريها. وفي هذه الأثناء كان كابوليوالا

0: على الباب يحييها ويبتسم لها، وكان يحمل على ظهره كيسا مملوءا ببضائع متنوعة، وفي يده صناديق من العنب. وبعد أن اشتريت منه بعض الأشياء، ألقى البائع كيسه على ظهره وهم بالعودة من حيث أتى، ولكنه ما أن مشى خطوتين حتى التفت إلي وسألني:
1: أين الفتاة الصغيرة يا سيدي؟ إني أود أن أراها.
0: ميني ميني، أين أنت يا ميني؟ تعالي يا عزيزتي، هذا كابليوالا يريد أن يقول لك شيئا.
1: لله ما أجمل هذه الفتاة الصغيرة يا سيدي. ما اسمك يا ابنتي؟ لا بأس، لا تقول لي اسمك، ولكن خذي شيئا من هذه الجوزات فقد أحضرتها لك. تقدمي، لا تخافي، فلن أعضك.

0: إلا أن ابنتي ميني لم تؤخذ بمنظر الجوزات، وكلما اقترب منها كابليوالا التصقت بي وزاد خوفها، وكان هذا أول لقاء بينهما. وبعد أيام قليلة بدأت أرى ميني جالسة على مقعد بالقرب من الباب، وبعد ذلك تعدد جلوسها على هذا المقعد. ثم علمت فيما بعد أنهما كان يلتقيان كل يوم، وعندما رويت ذلك لوالدتها انتابها الخوف ورجتني مراقبتها. وفي يوم من الأيام عندما كنت أصحح بعض الأوراق في مكتبتي سمعت ضوضاء في الشارع، وخرجت لأستعلم عن الأمر. ولشد ما كان دهشتي عندما رأيت كابليوالا مصفد اليدين ويقوده شرطيان، وهرولت إلى الشارع لأعرف ما حدث ولماذا اعتقل البوليس كابليوالا.
1: إنه طعن أحد الأشخاص بميديا،
0: ولكن
1: هو على عشك الموت.
0: ولكن لماذا؟
1: يقولون أن أحد زبائن مدين لكابليوالا لشالم كان قد اشتراه منه، إلا أن الزبون أنكر أنه اشتراه منه، فتشاجر وأثناء الجدال طعنه كابليوالا بميديا.
0: يا لله.
1: وبعد ذلك بأيام قلائل أذيع أن كابليوالا قد حكم عليه بالسجن عدة سنوات بتهمة ارتكاب جريمة قتل. ومرت الأيام وطوال نسيان كابليوالا وقصته حتى ميني نفسها، وأنا خجل من ذلك، فإنني نسيت صديقها القديم. واقترب موعد زواجها، وأذكر أنه كان ذلك يوم زفافها عندما دخل غرفتي شخص، وبعد أن حياني باحترام وقف أمامي، وكان هذا الشخص هو كابليوالا نفسه، إلا أني في بادئ الأمر لم أعرفه، فقد تغير كثيرا بعد أن فقدنا نظرة شبابه، وعن لي أن أطرح عليه 1000 سؤال، إلا أن شيئا في داخلي منعني من القول، وأخيرا سألته:
0: متى قدمت يا كابليوالا؟
2: لقد خرجت من السجن الليلة الماضية.
0: كانت كلماته هذه ترن في أذني وتدق مسامعي دقة، فقلت في نفسي: لماذا جاء هذا الرجل في هذا الظرف بالذات؟ ألم يكن من الأفضل إن لم يأتي؟ وفي الحال تغيرت ملامح وجهي ولم أبدي ترحيبا به.

0: إن اليوم هو زواج ميني وأنا مشغول ولكم وددت لو أنك تأتي في يوم آخر. ولدى سماع هذه الكلمات أدار كابليوالا وجهه وعاد من حيث أتى، وما أن وصل عتبة الباب حتى تردد وقال:
1: هل لي أن أرى الفتاة الصغيرة يا سيدي ولو كان ذلك برهة؟
0: إن في البيت الآن حفلة ولن تستطيع رؤية أحد

0: اليوم. وهنا سكت كابليوالا وأحنى رأسه وشعرت بحنان عليه، ثم رفع كابليوالا رأسه وتقدم نحوي وسلمني هداياه بهذه الكلمات:
1: لقد أحضرت هذه الأشياء البسيطة يا سيدي للفتاة الصغيرة، فهل لك أن تعطيها إياها؟
0: فأمسكت بها وهممت لدفع الثمن، إلا أنه أمسك بيدي وقال:
1: شكرا لك يا سيدي، كل ما أريد منك أن تذكرني، فلا تدفع ثمن هذه الأشياء، إن لك طفلة صغيرة وأنا كذلك، فقد فكرت فيها وأحضرت لها هذه الفواكه لا لغرض الربح،

لقد شعرت في الواقع بالخجل وفجأة انحدرت الدموع من عيني وفي الحال ناديت ميني من إحدى الغرف وما أن شاهدها كابوليوالا حتى تلعثم وبقي صامتا كالأخرس ويبدو أنه دهش لمنظرها وفكر أن تكون ابنته هي أيضا قد كبرت كميني ربما يكون قد حدث لها ما حدث لميني في هذه السنوات الطوال ثم عادت ميني إلى غرفتها وبقيت أنا في ذهول وحزن وفجأة انطلقت الأبواب تعلن موعد الزواج فافقت كأني في حلم عميق أما كابوليوالا فأطلق تنهدة طويلة واتخذ سبيله نحو الباب وقد تأثرت من هذا المشهد كثيرا لحد أخرجت من جيبي كل ما كان فيه من نقود وقلت لكابوليوالا خذ هذا وعود إلى ابنتك يا صديقي وأرجو أن تكون عودتك مدعاة لسعادة ابنتك.

ولم أعرف كم أعطيته من النقود إلا بعد بضعة أيام. لم أتمكن من تزيين المنزل بالمصابيح الكهربائية، ولم أستأجر جوقة الموسيقى لتعزف في العرس، مما أغاظ سيدات البيت، إلا أن كل هذا لا يهمني. فهناك شيء أهم من هذا كله بالنسبة لي، وهو لقاء والد لابنته الوحيدة بعد ردح من الزمن الطويل.

كنتم أيها السيدات والسادة تستمعون إلى قصة عاطفية مثيرة كتبها الشاعر والكاتب والفيلسوف الهندي العظيم رابندرناث تاغور، وأعدها للإذاعة سدير دار، وترجمها بشار الزلمي، وأخرجها عبد الحليم الندوي. واشترك في التمثيل حسب ترتيب الأصوات عبد الحليم الندوي في دور المذيع، واضح رشيد الندوي في دور الرابي، محمد منور نينار في دور كابليوالا.

استمعنا أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

الآن أيها السادة، نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القشم العربي بنيو دلهي. قدمت فخامة رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو اليوم الثلاثاء جوائز بادما لعام 2026 خلال مراسم التكريم المدني الثانية التي أقيمت في قصر الرئيس بالعاصمة نيو دلهي، حيث منحت الرئيسة 65 جائزة شملت جائزتين من فئة بادما في بوشن وسبع جوائز من فئة بادما بوشن و56 جائزة من فئة بادما شيري. صرح وزير الداخلية الهندية السيدة مشاء اليوم بأن رؤية الدكتور سياما برساد مكرجي قد تحققت بإلغاء المادة 370، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد في نيودلهي بمناسبة إطلاق بوابة المزادات الخاصة بنافذ، حيث أشاد بالدكتور مكرجي بمناسبة ذكرى وفاته واسفا إياه بأنه أحد أعظم قادة الهند الذين ساهمت جهودهم في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها. كما أشار سيشاء إلى أن يوم 23 من يونيو يحمل دلالة خاصة لكوادر حزب بارتيا جانتا، إذ ذلك يوافق اليوم الذي ضحى فيه سياما برساد مكرجي بحياته من أجل الوحدة الوطنية. أصدرت المحكمة العليا اليوم حكما بوقف تنفيذ قرار محكمة دلهي القاضي بالإفراج المبكر عن مدان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في قضية تفجير بوبازار في كولكاتا عام 1993. جاء هذا الحكم استجابة لالتماس قدمته حكومة ولاية بنغال الغربية للطعن في قرار المحكمة العالية الصادر في 5 يونيو والذي أمر بالإفراج الفوري عن المدان محمد رشيد خان. رحبت جمهورية الهند بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ألقى مستشار الأمن القومي الهندي سيد أجيت دوفل كلمة في أعمال الدورة 16 لاجتماع مستشار الأمن القومي لدول مجموعة بريكس في العاصمة نيودلهي. صرح فيها بأن هذا التطور سيعزز أمن الطاقة على مستوى العالم، ورحب بفتح مضيق هرمز مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في إزالة الاختناقات في سلاسل التوريد ومعالجة نقص السلع الأساسية مثل الأسمدة والمواد الكيميائية. زار وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر اليوم موقع إنشاء مشروع مصفاة منغول برفقة وزيرة خارجية منغوليا السيدة باسيسيك باتموخ ووزير الصناعة والتعدين السيد غونغور دامدينيام، حيث أشار الدكتور جايشنكر من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مشروع الصداقة بين الهند ومنغوليا يحرز تقدما مستمرا، واطلع على سير العمل مع مختلف الفرق المشاركة في المشروع. ذكرت السلطات الفرنسية أن 40 شخصا على الأقل معظمهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في فرنسا أثناء محاولتهم تبريد أجسادهم خلال موجة حر شديدة تجتاه أوروبا. وقعت حياة الطرق السرية الوطنية في الهند مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية لإنشاء مركز NHAI لاقتصاديات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية في مقر المجلس. من جهتها ذكرت وزارة النقل البري والطرق السرية أن المركز سيعمل كمنصة مخصصة لإجراء بحوث اقتصادية تطبيقية في مجالات التنقل والخدمات اللوجستية. تتواصل بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم بمواجهات حاسمة في دور المجموعات، حيث تتنافس الفرق لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية. ففي المجموعة كي واجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي في مدينة هوستن الأمريكية في المباراة التي بدأت في الساعة 10:30 مساء. وفي المجموعة يلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الغاني في مواجهة مرتقبة بمدينة بوستن الأمريكية في الساعة 1:30 منتصف الليل.

وفي مباريات الحوكي يواجه المنتخب الهندي للرجال خصمه اللدود المنتخب الباكستاني اليوم في المباراة الافتتاحية لدوري الحوكي الاحترافي. وتعد هذه المواجهة الأولى بين الهند وباكستان منذ مباراتهما في بطولة الأبطال الآسيوية. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، إلى اللقاء.